0: اختي دي صوفيا مزارة فالينا واناو
1: ماني ايفا جامبرو بونجور
0: مزارة فالينا واناو